الصلاه الدائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليا الرفيعه وابعث سلمان من محمود الذي وعده انا لك تخلف الميعاد. Yang didirikan. Demilah junjungan kami.